لا شوق ده ماما مسامي سرا على الارض بس النبي كل حال لا مود بروكوزيلا تذكروا ما فامي كما مالا تو شافو هاتتين باني ده مانيفستي لا شوق قولي يو يبرزاو يبرزاو يبرزاو فالكا هيا